0: Başlayalım.
1: Tek bir dönüp kalmış. Tek bir dönüp kalmış. Allah'a şükür müştaktır. Ben de öncelikle. Allah'a şükür.
0: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

استغفر الله استغفر الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. استغفر الله استغفر الله. برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبنا بيصن خلاص ده خطبنا خلاص كنا عزيز عزيز خطبنا بيصن

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، يمن على عباده بالقبول والتوفيق، ويهدي من يشاء إلى أقوام الطريق. أحمده وأشكره على أن من علينا بحلول عيد الأضحى أيام التشريق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولي الفضل والتصديق والتابعين بالإحسان، ما توافد حجاج من كل فج عميق، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والإخلاص له في القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

لله الحمد أشكر الله جل وعلا أن أبلغكم هذا يوم العظيم الذي رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين وجعله من أفضل الأيام العام وأعظمها عيد الله تعالى كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم العرفة ويوم النهر وأيام التشرق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وفي هذا اليوم يشترك الحجاج وغير الحجاج بإراقة الدماء الحدي والأضحية تقربا إلى الله عز وجل ويستمر الذبح إلى غروب الشمس اليوم الثالث عشرة من أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن نوى الأضحية في وقتها جاز له ذلك فعظموا هذه الشعيرة عباد الله والتي هي من شعائر الله تعالى كما قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها الخير فمن تعظيم شعائر الله فيها أن تكون خالصة لله تعالى كما قال سبحانه وتعالى قل إن الصلاة ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأن تكون الأضحية مستوفية للشروط سالمة من العيوب بالغة للسن المعتبر شرعا وتذبح في وقت الذي حدده الشرع الله

ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون فاتقوا الله ربكم واشكروه على نعمه يزدكم وصلي وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اجعل عيدنا عيدا سعيدا وعملنا عملا صالحا راشدا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واصلح ذات بينهم. اللهم ارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.